أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ياسمين آر مع ياسمين السلكاوي من دولة النمسا ومن راديو فرو. سعيدة جدا بتجدد اللقاء وأتمنى أننا نقضي ساعة جميلة جدا مع بعض إن شاء الله. كعادة البرنامج دايما أننا بنسلط الضوء على النماذج المشرفة كي يستفيد من تجربتها السادة المستمعين. النهاردة معنا لقاء مع أحد الفنانين الشبان اللي كافح وعمل مجهود كبير في حياته الفنية وحافظ دايماً على المبادئ والقيم خلال مشواره الفني والعملي، وبعد غياب رجع لنا تاني يجدد أغاني الزمن الجميل ويحدثنا عن آخر أعماله الفنية. معايا ومعاكم اليوم الفنان الإسكندراني ياسر قمر. والفنان ياسر قمر اللي سافرنا له مخصوص الاسكندريه لعمل اللقاء الجميل بدا مسيرته الفنيه من فتره طويله وله العديد من الاغاني الجميله، وهو ايضا حاصل على ماجستير في التربيه الرياضيه والعلوم الحيويه، بالاضافه الى انه اخو الفنان الكبير مصطفى قمر. نسمع مع بعض الاغنيه الجميله دي ونرجع تاني للاستوديو لسماع اللقاء مع الفنان ياسر قمر.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، هرزلش بالكومن بام ياسمينون آير، أهلا بكم وسهلا في برنامج ياسمينون آير. الحقيقة النهاردة عندي حلقة غير عادية، عندي حلقة استثنائية. معانا النهاردة شاب كافح، معانا نجاح واضح، معانا إن شاء الله حد يعني الحقيقة كلنا بنحبه وبنحترمه من سنين، خصوصا الشباب الإسكندرانية. معايا ومعاكم الأستاذ ياسر قمر، المغني المعروف في إسكندرية وفي القاهرة وفي مصر وفي كل الوطن العربي إن شاء الله. اهلا يا استاذ ياسر.
1: اهلا وسهلا ياسمين، ازيك؟
0: ازاي حضرتك؟
1: الحمد لله بخير
0: ان شاء الله، تكون يعني دايما كده كويس، وان شاء الله تكون من نجاح لنجاح. وانا عايزه اسمع من حضرتك شويه كده يعني معلومات عن الكليب الجديد، وتحكي لنا عن الكليب الجديد اللي مكسر الدنيا، وهنعمل فلاش باك بعد.
1: الله يخليك ياسمين. اولا مبسوط ان انا معاكي النهارده، ومبسوط المستمعين معانا النهارده. و الكليب الجديد غنوة اسمها صعب الفراق، دي غنوة بنحاول انا والمجموعة اللي معايا ان احنا نعيد المشاعر والاحاسيس اللي احنا افتقدناها في التسعينات، افتقدناها دلوقتي وهي كانت موجودة في التسعينات معانا، لان انا بعتبر دلوقتي الفترة اللي احنا فيها دي ما فيهاش المشاعر ولا الاحاسيس اللي احنا كنا عشناها واحنا في الفترة دي، لانها تعتبر الفترة دي كانت يعتبر اللي هي البيك بتاع المشاعر والاحاسيس في الاغاني.
0: طبعا
1: الغنوة من كلمات الشاعر احمد سامي، ومن الحان جوليو، وتوزيع حازم عزت، والمخرج احمد حمدي. الغنوة دي احنا عملناها بشكل التصوير، كان المفروض ان انا ما كنتش يعني كنت قايل لهم انا مش هظهر في التصوير خالص، بس احمد قال لي لا لازم تظهر عشان بقالك فتره الناس تشوفك وتبقى مقترنه بالصوت ومقترنه بالغنوه، لازم تظهر فيها،
0: يعني عشان يربطوا الصوت بالشكل
1: بالظبط
0: كده.
1: فراح قال لي اخترنا في فكره معينه، بعدين انا لقيت في غنوه معينه فيديو المشاعر ما بين الموديل الولد والبنت رائعه. فبصراحه انا مهما عملت ما كنتش عارف اوصل للحته دي، فربنا قدرنا ان احنا يعني استغلينا الحته دي في ان احنا نظهر المشاعر الموجوده.
0: ده جميل جدا،
1: فكانت لفته حلوه جدا،
0: فكره جديده.
1: كمان الفكره ان هو بسيطه جدا، الفكره بسيطه جدا، بس هي القصة ازاي في التصوير بتاعي انا يبقى قريب من الولد والبنت في الشوتات بتاعتهم اللي احنا اخترناها. فدي كانت برضو اخذت من وقت شوية، بس الموضوع بسيط، بس الحمد لله يعني ربنا قدرنا ان احنا وصلنا المشاعر اللي انا اول ما سمعت الغنوة دي من الملحن، المشاعر اللي وصلت لي ربنا قدرني ووصلتها للناس، يعني حتى تعليق الناس ليها انت رجعتنا لزمن
0: رومانسية،
1: رجعتنا لزمن المشاعر بتاعت والإحساس اللي كان موجود زمان.
0: أستاذ ياسر، الحقيقة أنا سمعت من خلال كلامنا مع بعض عن قد إيه حضرتك عملت مجهود في حياتك وثابرت وكافحت، تحب حضرتك تقول إيه للشباب علشان خاطر يعني نديهم نوع من أنواع الـ يعني زي ما بيقولوا البوش، إن هم يسابروا ويكافحوا عشان يوصلوا لأحلامهم ويحققوا أحلامهم؟ تفضل.
1: بصي، في الحقيقة لازم كل شاب دلوقتي يفكر أو يحط قدامه التارجت معين، التارجت ده يعتبر خطوة اللي بعد كده، ما يبقاش هو ده الـ يعني آخر طموحه. يعني بمعنى أصح يبقى عنده مجموعة أهداف، لما بيحققها ما يقولش أن أنا وصلت كده وخلاص، لا، يعلى عنها
0: بالظبط،
1: بس في ظل حاجات كتير.
0: أيوة.
1: في ظل بقى مبادئ، في ظل أخلاقيات، في ظل ما أقولش أن أنا ظروف المجتمع هي اللي أجبرتني أن أنا أعمل كده عشان احقق، لا، ما ينفعش. ما ينفعش ان انا احقق حاجة كويسة واسلك سلوك غير سوي
0: بالظبط،
1: ده ما ينفعش، او اسلك سلوك غير اخلاقي، ما ينفعش. لازم يبقى فيه مبادئ، يعني لا حد لا يمين ولا شمال.
0: ايوه،
1: وافضل ماشي قدامي، ما فيش حاجة تهمني طالما انا ماشي صح، ما فيش حاجة تهمني غير ان انا احقق اللي انا عايزه، طالما لا باذي حد ولا بدمر حاجة ولا بعمل اي حاجة تضر اي حد. ان انا ماشي في مبادئي واحقق هدفي واوصل لهدفي ده، اوصل للي بعديه احققه، اوصل للي بعديه من غير ما يحط ان انا طالما كده وصلت لاخر حاجه في حياتي يبقى خلاص.
0: ما عملش زي ما بيقولوا سقف احلامي او سقف طموحاتي واكافح واجاهد واحافظ على المكانه اللي وصلت لها.
1: بالظبط.
0: انا عايز ارجع وسؤال مهم جدا لان اكيد الساده المستمعين هيكونوا مهتمين يعرفوا اخر اعمال حضرتك واخر يعني ايه اللي حضرتك دلوقتي بتحضر له في المستقبل القريب ان شاء الله عشان المستمعين يسمعوا ويعرفوا ايه اللي ياسر قمر بيحضره لنا.
1: وانا بعمل غنوة اسمها غلطة تفوت دي من كلمات الشاعر محمد الشاطر ومن ألحان أحمد طارق وتلحين الموزع والموسيقار شرجو. لسه ما شفتش مين اللي هيعمل الكليب لغاية بس لما نجهز الأوديو إن شاء الله. دي هبقى فيها فكرة مزيكا مختلفة يا رب يا رب تعجب الناس إن شاء الله بإذن الله. فكرة لطيفة كده برضو فيها يعني حاجة بتعدي علينا كلنا. يعني من ضمن كان بيقول غلطة تفوت ولا حد يموت وعلى الله تكون أو كده مبسوط. يعني قرار ما بين اتنين واحد أخذ القرار فالتاني بيقول له خلاص طالما أنت أخذت القرار ده خلاص طالما أنت مبسوط خلاص خليك فيه.
0: الله دي فكرة جديدة وجميلة.
1: فكرة كلام دارك بس وبنقوله بس عاملينه في شكل غنوة لطيفة بنوع من انواع المزيكا ريجاتون. يا رب ان شاء الله تعجب الناس ان شاء الله.
0: هي
1: نخلص
0: يعني
1: الاوديو وان شاء الله ندخل على الفيديو
0: وناخد يعني احنا حصريه الكليب ويعني نسمعه للمستمعين. وانا سعيده جدا الحقيقه حضرتك فتحت معانا كلام في مش بس اتكلمنا عن المجالات الفنيه ومش بس اتكلمنا وجهنا رساله للشباب والشابات.
1: اتفضل يا فندم. في دويتو عامله مع مصطفى ان شاء الله
0: ده حاجه حلوه قوي.
1: ده احنا هو المفروض كان ينزل فتره فاتت. مصطفى عامل البوم اسمه لمن يهم الامر.
0: ايوه.
1: عامل ستايل مزيكا جامده جدا. عامل غنوه اسمها مسافر معاه. الغنوه دي ان شاء الله تعجب الناس. عاملها بشكل برضو لطيف كده جيتارات نوع من انواع المزيكا الحلوه يعني ان شاء الله هتعجب الناس.
0: الحقيقه عائلة قمر يعني منوره الدنيا ومش جديد عليكم ان انتم تبهرونا. والحقيقه الحفله امبارح كانت جميله جدا سواء حضرتك ولا الاستاذ مصطفى قمر. فعلا حفله راقيه. الحفله انا حابه بس يعني انقل صوره من الاذاعه للفيجن بتاع المستمعين والمستمعات ان الحفله كانت راقيه جدا. يعني الناس استمتعت جدا. حضرتك غنيت اغاني حلوه قوي قوي قوي. كان في والاستاذ مصطفى غنى اغاني حلوه جدا واحنا كمان كلنا يعني رجعنا بالستايل الحفلات المحترم الراقي اللي الناس تحب تروحه ياخدوا معهم أولادهم. فأنا بشكرك إن في يعني زي الإحساس ده.

0: استاذ ياسر، انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا. طبعا احنا كلنا عارفين ان في العيله عندكم في اكثر من فنان، حضرتك والاستاذ مصطفى قمر. عايز اعرف اعدادكم او عيله يكون فيها فنان واحد بيقول يعني ده الاهل ساعدوا. طيب لما يكون في عيله اكثر من فنان وكلهم ناجحين، العيله كانت بتعمل او الاسره والده حضرتك ووالده حضرتك كانوا يعني كانوا ايه الوسائل اللي كانوا بيوفرها لكم بيوفروها ليكم ان انتوا تبقوا او يساعدوكم او يعملوا لكم سبورت ان انتوا تطلعوا وتبقوا فنانين ومحبوبين؟ وكمان يعني دي نقطه مهمه جدا، ان احنا بنطلع جيل كله فن وكله يعني عنده قدوه، مش بنطلع شباب بيتجهوا لحاجات تانية بتسيء للمجتمع، بالعكس. يعني انا عايز اعرف من حضرتك النقطه دي.
1: هو في الحقيقه كان الحاج ربنا يديله الصحه والحاج الله يرحمها يعني كانوا بيزقونا في الحته دي قوي عشان نستغل وقت فراغنا في حاجه مفيده. تمام. فبداوا يزقونا في تعليم الجيتار الاول، وبعد كده لما بدانا احنا يبقى في سن نضج شويه اللي هي مش نضج كامل طبعا، بس اللي هي بنتنقل من مرحله لمرحله، الواحد كل فتره تفكيره بيكبر شويه، فبيلاقي نفسه انا ليه ما اعملش كده، انا يعني انا شايف ان انا ممكن ابقى كويس في الحته دي وابتدي اجرب. فمرحله ان احنا كنا ان انا كنت بلعب جيتار وبعدين دخلت اغني كانت في مرحله الثانويه العامه تقريبا، تانية ثانوي. يعني اول حفله عملتها تقريبا كنت في اولى ثانوي، كنت عامل فرقه مع ناس صحابي في جامعه شبال المسيحيه.
0: ايوه.
1: كانت تعتبر مركز الحفلات في اسكندريه
0: بالظبط كده،
1: لان كان فيها كانوا بيجيبوا الناس البندات المشهوره ساعتها، واي حد بيبقى عنده موهبه لسه بيطلع كان من الحفلات دي
0: بيشجعوا.
1: بالظبط كده، كانوا يعني كان سبورت جامد قوي لينا بصراحه.
0: طبعا
1: عملت فرقه اسمها بلاك ماجيك.
0: ايوه.
1: كان معايا مجموعه ظريفه من صحابي، كان فاكر حتى كان في الدرامر اسمه مانو ساعتها، حتى اول كنت اول مره قابله، فاول ما شافني قال على فكره احنا هنبقى اصحاب قوي. هو اخويا
0: طبعا،
1: يعني هو معايا لغايه اخر لحظه، يعني صاحبي وحبيبي واخويا،
0: صداقه
1: واخويه فظيعه يعني
0: طبعًا.
1: يعني هو مرتبطين بعض جدا،
0: هو ده الحميسة الفن، ان هو بيخلي الناس بتتالف، يعني الشعوب زي كده الشعوب بتتالف
1: بالظبط
0: وتندمج مع بعض من خلال الفن. يعني كمان الاصدقاء، يعني حضرتك ممكن تعمل عن طريق الفن كميه كبيره جدا وناس كتير ومجموعه من الاصدقاء.
1: انا هقول لك، انا تعاملاتي مع الفرقه بتاعتي ان انا مش ناس بتشتغل معايا، احنا اصحاب. يعني كنت الف مثلا عندي بروفه مثلا اروح اجيب ده من الدرس الفلاني، واروح اجيب ده مش عارف منين، واروح اجيب ده من اماكن بعيده عن بعض، ونروح كلنا في العربيه للمكان البروفه.
0: طبعا
1: بنتحرك مع بعض.
0: طبعا
1: نخلص اخدهم واوصل كل واحد لمكان بيته، رغم ان ممكن مسافات بعيده
0: طبعا،
1: بس الصحبيه
0: الحلوه
1: بالظبط كده اللي اتخلقت بينا تخليني اعمل كده. دي حاجه يعني لا انا اقدر اتحكم فيها ولا
0: بالعكس، ده انتوا اجتمعتوا على شيء مفيد، وكمان عمل لكم يعني عمل لكم هوايه نافعه، ومتع الناس والجمهور بالحاجات اللي انتوا بتقدموها في وقت فراغكم. فنرجع ونقول ان الاسره
1: طبعا ليها
0: كانت بتعمل عامل كبير جدا.
1: يعني اهالينا بصراحه كانوا مساعديننا في حاجات كتير قوي، يعني كان بيوفر، يعني الحاج بالنسبه لي كان بيوفر لي موضوع الكونسرفتوار، الدروس بتاعت الكونسرفتوار. بعد كده فتره كان في فتره دروس سماعي، فكان متفق مع مدرس بيجي لنا البيت يدرس لنا الجيتار. وبعد كده في فتره المدرسه مثلا في مسابقه يوصلني ويقول لي هتخلص امتى
0: يعني
1: ايوه
0: يعني كان بيتابع
1: حضرتك يعني لغايه فتره بقى الكليه سابني براحتي
0: شقله طريقكم
1: يعني مصطفى شق طريقه بقى خلاص، يعني ربنا كرمه بدا يبقى معاه فرقته وبدا يسلك طريقه، وانا ابتديت برضو تبقى معايا الفرقه بتاعتي، وكنت بعمل حفلات. معظم حفلات الجامعه كانت كليه الحقوق، كليه تجاره، واحلى حفلات عملتها واجمل حفلات حفلات فنون جميله، لان كان في الفتره دي معظم الطلبه فيها كانوا عندهم حس فني عالي جدا، فكانوا بيتقبلوا الاغاني اللي بعملها على الرغم انها كانت ممكن تكون اغنيه اول مره يسمعوها بشكل يعني
0: كان في قبول.
1: بالظبط
0: كده. طبعا
1: بيتقبلوها بسرعه وبيحفظوها وممكن الحفله اللي بعدها يغنوها معايا،
0: شيء هايل
1: يعني. خلاص بقى كانهم بيسمعوها غير دلوقتي الغنوه بتتسمع لازم تكون نزلة في الأول في الفيديو كليب أو نزلة في ألبوم عشان تتسمع والناس تغني معك في الحفلة.
0: أوكي.
1: لا في الفترة دي كانت الميزة فيها إن إحنا طالما عملنا نزلنا بالأغاني دي الحفلة اللي بعدها بيبقوا هما معانا خلاص. وممكن في حفلة يعني بيرددوا معي.
0: بيرددوا معك في قبول كامل.
1: بالضبط. فالحمد لله كان في توفيق جامد عند ربنا وكان في مشاعر صادقة. يعني الواحد ما كانش بيسعى. يعني ما كنتش بسعى إن أنا موضوع ان انا ابقى مشهور. انا كان يعني كان كل هدفي او بالظبط اقدم حاجه حلوه الناس تحبني فيها.
0: بالظبط.
1: مش مش مش موضوع ان انا امشي الناس تقول ده فلان الفلاني او ده مش لا انا
0: حابب تقدم فن هادف وجميل. هادف
1: اللي هو لما حد يشوفني يقول لي انت في حاجه محترمه انت بتعملها.
0: بتعملها
1: بس
0: وده اللي حضرتك فعلا بتعمله.
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: طيب
1: الحمد
0: عايزين اسال سؤال مهم جدا. ايه المشاريع القادمه وايه اللي حضرتك ان شاء الله ناوي تمتعنا بيه؟
1: ان شاء الله باذن الله في غنوه جديده اسمها غلطه تفوت من كلمات الشاعر محمد الشاطر والحان احمد طارق وتوزيع شرجو. ان شاء الله لسه هنشوف بقى الكليب هيبقى شكله عامل ازاي او هيشتغل فيه. دي برضو من بنعمل شكل مزيكا كده مختلف شويه ويا رب ان شاء الله تعجب الناس.
0: ان شاء الله
1: يا رب اتمنى انها تعجب الناس يعني.